لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك عطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنعه بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. صباح خاص للناس اللي يحبون يبدؤون يومهم كلمة طيبة، ضحكة حلوة، فكرة تغير مزاجهم للأحلى، الناس الإيجابيين بين قوسين. صباح خاص لكم بما أن الويكند اليوم، فتستاهلون هذا الصباح الجميل. أيضا للناس اللي مزاجها مش ولا بد، نقول لكم بإذن الله تعالى إذا أنتوا استمعتوا إلى برنامجنا راح تستفيدون كثير، راح تستمتعون خلال هذه الساعة اللي تأتيكم من 9-10 على بحرين FM معاي نورة بشوك وبرفقة محمد الدوسري.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة.

حياكم الله مستمعينا، وخلونا نقول لكم اليوم عن شنو راح نتكلم بإذن الله. اليوم راح نخبركم عن سر مفاجئ لصحة ممتازة وعمر مديد بإذن الله تعالى. أيضا راح نتكلم عن ليش العقل يحب الفراغ، وليش الملل أحيانا مفيد خاصة للإبداع. راح نتكلم اليوم عن الطاقة الحيوية عند الإنسان وشن هي وشون ممكن يستفيد منها أعلى استفادة. كذلك راح نتكلم عن أهمية الرحلات والطلعات بالنسبة للأطفال ونفسية الأطفال بالتحديد. وراح نتكلم أيضا عن معلومات منوعة وغريبة عن الفيزياء والعلماء والاختراعات المتعلقة بهذا العلم. إن شاء الله أيضا اليوم تكون حلقتنا مميزة بإذن الله، ولكن خلونا نبدأها ونشوف حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم. الأجواء هالفترة مستمعينا تميل جدا للحرارة، يعني مع الشمس واضحة من بداية الصبح وقوية. لذلك من المهم إذا عندكم مشاوير اليوم لا تنسون تشربون ماي وايد، تلبسون نظارة شمسية لما تطلعون، ويلا نشوف الجو اليوم وفي الويكند شلون راح يكون بإذن الله. حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم، بالنسبة أولا لدرجة الحرارة فهي الحالية 31 درجة مئوية. بالنسبة للرطوبة النسبية الحالية 50% والعظمى 42%. من المتوقع أن بكرة وبعد بكرة راح تكون أجواء صيفية جميلة، بدون غبار، بدون مطر، بدون أي شيء. يعني إن شاء الله ويكند جميل، مو نفس الويكند السابق كان فيه تراب ولوية وأجواء. إن شاء الله هالويكند بيكون من أحلى الويكندات الصيفية الجميلة. بالنسبة لموعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 4:52 وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:16 وزاد دقيقة عن أمس. والله يجعل أيامكم إن شاء الله كلها خير، وهذه أجواءنا في مملكة البحرين.

0: كلما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.
1: خليك رفرش دائما على بحرين.

0: Fresh.
1: Good morning, my dear.
2: Good morning محمد الدوسري، حياك الله وحياكم الله كل المستمعين. وخلوني نقول لكم السر اللي ما حد يعرفه إلا أنا وأنتوا، بس ما حد يعرفه عن الصحة الممتازة والعمر.

0: عمر طويل بيني وبينكم أنتم بس. تدرون أكثر شيء ممكن يغير حياة الإنسان بالكامل مو بالمال ولا الشهرة بلا بس يعني بالإكسترا الأشياء هذه، أحيانا مجرد يكون عندك هدف يكون عندك معنى للحياة، كل يوم تبطل عينك تقول والله بقوم بسوي ذي الشيء، يخليك تحس أن حياتك معنى. مو بس كذي، الدراسات أثبتوا أن الأشخاص اللي عندهم هدف أو سبب يعيشون عشانه غالبا يكونون أكثر سعادة وصحتهم ممتازة، صحتهم النفسية والجسدية. يعني إذا أهدافك وأحلامك تحطمت قدامك، شفت حلمي مات قدام عيني، المعنى يكون ما يعني ما في معنى في الحياة صراحة. فانتبه لنفسك، يعني إذا كنت بتعيش وتستمر ويانا تنتقل لعشرين 27 28 29، بإذن الله الله عطانا كل إن شاء الله الصحة والعافية وطولة العمر. فمهم إن يكون لك هدف، إذا هدفك انتهى دور لك هدف ثاني، لا تقعد بدون هدف، لأن الحياة بلا معنى حقيقي فعلا هي يعني تجرك إلى وين؟ إلى مكان أنت ما تبي. الصحة مدمرة، نفسية مدمرة، والحالة حالة. فلازم الواحد كل يوم يكون عنده حافز، أول ما يقوم من الرقد يبي يسوي شيء يحبه، حتى والله لو كانت قهوة. يعني هذه بعد من الأشياء اللي شوي تحفزك أنك تقوم الصبح. لكن إذا تقوم وساحب روحك سحاب، يعني مو متثقل كل شيء في الحياة وما تبي حري حاجيك ومتضير وما عندك هدف ولا معنى. وفي ناس باي ذا واي بعد تعجبهم ذي اللقطة أنهم سنفور غضبان، يعني هو كذي يحب الجو، يحب جو سنفور غضبان.
1: أنا أكره أطفال السنافر.
0: بالضبط،
1: أكره الجديد،
0: يكره كل شيء. سنفور غضبان يمكن مو عاجبه، بس هو جو كذي عشان يراضونه. آه حسن ماشر إيش فيك صاير. يحب ذي الجو، خاصة إذا عنده زوج حنونة. أوه ماي جاد. أو إذا عنده زوج حنون العكس بعد. أوه ماي جاد. فيعني هذه يعجب الجو، يحب يبوق الطاقة من خلال هالحركة. لكن ترى الحياة ما تسوى أنك تعيش بهالطريقة اللي تشحذ فيها مشاعر وطاقة. لازم أنت تصنع كل شيء بنفسك، أنت الصح صح، أنت تحيي نفسك تحيي اللي حوالينك. كذي لازم الحياة تكون حلوة وجميلة ولها معنى. فشوف هدف، شنو الهدف اللي أنت تبيه، حتى لو بعيد حتى لو مستحيل. صدقني ما في شيء موجود ومستحيل، دام في ناس قدرت تسوي من قبل، ناس نفسك دم ولحم وبشر. أوكي، إذا تقدر أنت تسوي مهما كان هذا الحلم وهذا الهدف بالنسبة لك الآن صعب. أيضا الأغرب في ناس عندهم هدف في حياتهم، يعني حسب الدراسة اللي قالوها أنه كانوا أقل عرضة للخمول وينامون بطريقة صحيحة أكثر من غيرهم. لكن ليش بعض الناس رغم كل هذه يحسون بتوتر بضياع لما يفكرون بكلمة هدفي في الحياة؟ شنو هدفي في الحياة؟ يضيعون. ترون ليش؟ لأن دائما نحس أن احنا اللي نبيه مو موجود عندنا، يعني مو موجود عندنا ولا حوالينا. فالإنسان يظل يبحث يبحث يبحث يبحث، وهذه حالة البحث ترفع من التوتر والخوف والقلق. أزي طيب شلون أنا أحس أن هدفي موجود؟ دائما لابد أنك تعرف أن في كل السمات، في كل السمات اللي أنت ممكن تحقق فيها هذا الهدف اللي أنت تبيه. فما بتظل تبحث، بتظل تقوي سماتك، بتظل تعززها أكثر في نفسك. الكاتب والطبيب جوردان جروميت يقول، تكلم عن نقطة مهمة جدا، يقول إن الناس أحيانا يفهمون إن الهدف هو شيء مرهق، يعني شيء لازم أنا أسعى له وتعب ولوية. فيعني يعتقد الشخص إنه لازم يكون عنده مشروع ضخم أو يغير العالم أو يصير شخصية استثنائية، ولا يعتبر نفسه فاشل. بينما الحقيقة أبسط من كذي بوايد، ممكن يكون حتى لو كان شغف صغير، شيء تحب تسويه كل يوم، أو حتى حياة تعيشها براحة وهدوء. كل يوم يكون هدفك هالشيء، انك تكون هادي ومرتاح، هذا ايضا هدف من اهداف الحياه. ولان المشكله الانسان يربط قيمته فقط بالاهداف العوده، يعني يحس انه واو للناس تصفق له، يبدا يحس بالاحباط اذا ما وصل حق هذه الاهداف العوده. ساعات احنا نشوف ناس مثلا سوى مشروع عود ونجح فيه، فاحنا كلنا نبي نسوي نفس المشروع العود هذه. زين انت مو بميولك ولا شغفك في الحياة انك تسوي ذي المشروع العود، ليش ما تسوي لك شيء ثاني تستمتع فيه، ربما تحصل اموال وانت مرتاح وشيء تحبه احسن لك من ذاك المشروع العود اللي صعب وايد كومبليكيتد واللي له طاقة معينة هذا كانت فيه الشخص الثاني اللي حققها كانت فيه. انت طاقتك لا محدودة، وممكن وانت مرتاح

حاطرين على ريل وفي البيت ماسكين السوشيال ميديا والكمبيوتر وتحققين أرباح وفلوس وملايين وانت قاعدة. فما نقارن غيرنا، نشوف احنا شنو نحب، احنا شنو نحب شنو نميل له، تمام؟

سباق ولا اكتشاف هدف خارق. الحياة ممكن يكون هدف حقيقي تعيشه واقعي، تعيشه في يومك بشعور صادق يحسسك بالحياة، يحسسك انك تبي تقوم كل يوم، تبي تنجز، تبي تسوي. مو لازم يكون له شهرة، مو لازم يكون له مال كثير، أهم شيء يكون في معنى يخلينا نحيا الحياة عشانه. ففي ناس مثلا على سبيل المثال، يعني الشخص المؤمن كل يوم يقوم من النوم هو يحس أنه هو الحياة كل يوم يعني هو كأنه أمامه ميزان كل يوم. وأنا أحب هالناس صراحة وأسعى أن أكون مثلكم. أنا أقوم من النوم كل يوم أشوف أن الحياة كأنها قدامي ميزان، اليوم أنا أي كفة برفعها، كفة الأشياء الطيبة، الأعمال الطيبة، الأشياء اللي ترفع ميزاني وحسناتي عند الله سبحانه وتعالى، عشان تجيني مكافأة إلهية، ما تجيني مكافأة بشرية. والإلهية يعني تكون من خلال البشر، من خلال الأشياء. فأشياء أنت تحسون إنه شيء ممتع في الحياة، صح ولا لا؟ شذي الله يبينا نعيش، وكل واحد حسب قناعاته وأفكاره ويعني. ولكن هذه أنا بالنسبة لي أشوف الحياة القويمة، يعني اللي تستحق إن إحنا نعيشها بتزكية، إن إحنا كل يوم نقوم نسوي أشياء. فأنتبه دائما كأن أمامي هذا الميزان، أنا إيش قاعدة أحط في وين، أي ميزان؟ إلا ولا بد بتحط لك في الميزان اللي بودرك يعني اللي بينزل. لكن أنا أحاول أسعى أن ما أختم يومي إلا ميزان الخير هو اللي يعني كاسب، ترقد مرتاح، تحس أن الله سبحانه وتعالى بإذن الله راضي عليك. فكل يوم تقوم وترفع من هالأعمال وتزيد وتشوف المكافآت في الحياة، تيسير، التوفيق، الصحة والعافية، سبحان الله. فتحس أن الحياة حلوة، سهلة، بسيطة، وأنا ما أتعامل فيها مع البشر، البشر هي ردة فعل لأعمالي ونواياي اللي أنا أسويها في الدنيا. فعيشوها بهالبساطة، بهالجمال، وخلوا هذا المعنى. إذا اللي ما عنده معنى، خل هذا المعنى بالنسبة لك هو اللي يقودك في حياتك. عموماً هذه فقرة فعلاً جميلة، وتعتبر سر من أسرار الصحة النفسية والجسدية والعمر المديد بإذن الله.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للعقل.

الله سبحانه وتعالى صمم لنا عقولنا علشان ان احنا نستخدمها. فانت تخيل ان العقل فيه اكثر من قسم، اوكي؟ يعني كأنه فيه اقسام وايد، يعني لله المثل الاعلى في الخلق. ولكن مثلا تخيل مثل التليفون، اوكي؟ عندك تليفون، في تطبيقات تقدر تستخدمها، في مثلا اشياء، يعني في وايد تكنيكات، زين؟ ولكن انت ما تستخدم التليفون الا بس حق الاتصال، لما يجيك اتصال، حتى انت ما تتصل، بس تستقبل، بس تاخذ الاتصالات فيه. فبالضبط العقل، اوكي، بنفس الطريقه. تخيل ان انت ما تستخدم عقلك، بس تستقبل. وهذا اللي قاعد يصير للاسف، لما احنا مثلا نشوف السوشيال ميديا، نطالع من التيك توك للسناب للانستغرام وبس ولليوتيوب وهلم المجرة، فاحنا نكون دائما في وضع استقبال استقبال استقبال. العقل ما صمم ولا خلق علشان بس احنا نستخدمه بهالطريقة، لدرجة ان العقل نادر يحصل على لحظة هدوء ولحظة انه ممكن انه هو يعني يطلع لك الطاقات والابداع والافكار والاشياء هذه اللي انت تحتاجها. مو بس كذي، يعني تخيلوا ان احنا مثلا نستخدم عقولنا بهالاستنزاف، يعني في السوشيال ميديا احنا نستقبل نستقبل نستقبل، كان احنا بس فقط اذا كان مخنا تليفون كان بس نستقبل مكالمات. في المقابل اذا مثلا وقفنا هالاشياء نقعد نفكر ونسرح. وانس قريت معلومه تقول الانسان كثير السرحان unhappy mind، الانسان اللي دائما يسرح. فجأة انت قاعد مثلا الحين مو بعايش اللحظه، مثلا انت وسط عزومه ويا ناس ويضحكون ويسولفون، انت مو بعايش وياهم، انت تفكر في اشياء راحت، في اشياء بتي في المستقبل، يعني مخك مو حاضر مع الناس، مو حاضر في اللحظه. هذه يسمونه unhappy mind. واحيانا تشوفهم عندنا اصدقاء وربع نقعد معاهم، كلمة فلان فلان، الو هاي اكو مسولف بنسوي بناكل، الو ها الو ها، تحت مخها كلها سرحان، تحاكيت مرتين ثلاث ما يرد عليك، لهالدرجة هو فاصل لفيوز وعايش في اللاوعي. فهذه العقول هي العقول الغير سعيدة للأسف. فالعقل السعيد هو العقل الحاضر في اللحظة. ليش؟ لأن سيستم العقل علشان يكون سعيد ويعطيك ويفرز لك هرمونات وكل شيء يكون في اللحظة، يعني مثلا الدم يمشي في شرايينك في هذا اللحظة، الطاقة تمشي في جسمك في هذا اللحظة، الأحاسيس تحسها في هذا اللحظة، الأشياء اللي تشوفها الآن أمامك في الشارع في السيارة في هذا اللحظة مو في الماضي. فلما أنت دائما تكون مو بموجود، كأنك تخل حتى في الجهاز العصبي مالك، جسمك يتغير، يعيش حالة طوارئ أو حالة حزن أو حالات مو بحقيقية أنت تستحضرها من خلال الأفكار. فلما نستخدم عقلنا بالطريقة الصحيحة، أوكي، ممكن إن إحنا بالتالي نكون حاضرين في اللحظة وعقلنا يشتغل صح. العقل هذه اللي فيه أشياء إبداعية تشتغل صح. إنزين، شلون ممكن إن إحنا نوظف هالشيء؟ العقل كثير من الأحيان يحتاج فراغ، مثل ما الجسم يحتاج راحة، العقل الواعي يحتاج راحة. الراحة ممكن إحنا اللي نعتقدها من خلال النوم، ولكن النوم ممكن يعني حتى ينقلك إلى اللاواعي، يعني خلاص أنت تنتقل من العقل الواعي لللاواعي اللي ما تدري بالدنيا. حننبي الواعي اللي تدري بالدنيا يكون هادي، هذه هو الأهم. شلون ممكن نسوي هالشيء؟ من خلال أنك أنت ترتب أفكارك، تعالج مشاعرك، تقعد تربط الأشياء هذه بهدوء، تنظم أمورك بهدوء، تعيش اللحظة. حتى لما تراقب تنفسك، تنفس مثلا من الفتح اليمين أكثر ولا الفتح اليسار أكثر، فكأنك تعيش اللحظة، ما تركز

في ولا شيء غير هاللحظة، أو حتى العد التنازلي. عد التنازلي يخليك تفكر في اللحظة، يعني مستحيل تعد مثلا من 1000 إلى 1 وانت تفكر في الماضي ولا في المستقبل. تقدر تجرب الحين، يعني 1000 قبل 1000 شنو محمد؟ أيوة 999 عقبها. شوفوا إيش عندنا، لأن في تركيز فيخليكم تلهون ما تفكرون في أي شيء ثاني. هاي الأشياء إحنا لو طبقناها بين فترة وثانية نأخذ بريك عقلي كذي، يصير العقل واعي فيكون في حالة هدوء، في حالة إبداع، في حالة تركيز حقيقي. فما تلاحظون أنفسكم أحياناً ماتي الأفكار الحلوة والإبداعية لمتى؟ لما تكونون هادين بشكل حقيقي، يعني يا أثناء المشي لما تمشون، أو أثناء الشاور وهذه وايد تحصل، أو قبل النوم لأن العقل يهدأ، أو الوقت اللي تحسون أن أنت فعلا حاضرين في اللحظة، أن قاعد أنت وتشوف كل شيء ومخك مو بعيد. تمام؟ العقل يحصل على مساحة يتنفس فيها في هاللحظة. كذلك الملل اللي احنا نهرب منه، في دراسات نفسية تقول أن الملل أحيانا يحفز الإبداع، لأن لما العقل ما يحصل على تحفيز خارجي مستمر يبدأ يصنع التحفيز نفسه، فيبدأ الإنسان يبتكر، يفكر بعمق، يلاحظ أشياء ما كان ينتبه لها. ترى والله إحنا نمر على نفس الشارع كل يوم ما ننتبه حق أشياء كذي حولنا، ممكن مجمع فاتح يمك بس أنت ما انتبهت له، ممكن أحد يطيق لك هران يمك كذي وأنت ما تلتفت ما تدري، يعني لأن ليش أنا مخك سرحان. لكن لو كنت حاضر تنتبه حق كل الأشياء حولك. ايضا حتى الاطفال لما يكون عندهم وقت ممتلئ بالاجهزه وانتم ما تبونهم يتمللون، ما يكون عندهم لحظات الابتكار والابداع، بينما اوقات الفراغ تجبر العقل حتى الاطفال انهم يستخدمون خيالهم الطبيعي. عشان كذي مو كل فراغ سيء، احيانا الفراغ هو المساحه اللي يولد فيها الابداع ويولد فيها ايضا الراحه العقليه، حتى الانسان يبتدي يفهم نفسه. فإذا أنت كنت تملل وايد فهذا يعني أنت محظوظ أنك أنت عندك فرص أكثر من غيرك أنك تبدع، تبتكر، تخلق شيء لنفسك وللآخرين، أيضا تهدئ من روعك وعقلك، وسبحان الله تكون في كل لحظة صمت أو لحظة ملل هناك لحظات عظيمة راح تدركها من خلال هذا الهدوء اللي يحتاجه العقل البشري.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للطاقة والحيوية

الطاقة والحيوية هي اللي تخلي القلب ينبض والعقل يشتغل والجسم يتحرك ويقاوم التعب. بمعنى أبسط هي الشحنة اللي تخليك تحس بالنشاط والتركيز والحيوية. ولما تقل هذه الطاقة يحس الإنسان بخمول، تعب سريع، ثقل نفسي، قلة حماس أو حتى ضعف في التركيز. لكن شنو هي الأشياء اللي ترفع من طاقتنا وحيويتنا خلال هالفترة؟ الشمس الصباحية، ومحمد يشهد على ذلك، يدري هو ايش قاعد يصير من طاقة وحيوية اليوم بسبب ان احنا اليوم بس قررنا ان احنا نمشي الصبح، صح ولا لا محمد؟ تشوف الطاقة والحيوية بأم عينيك. اي في ناس فعلا ما يحبون يقعدون من النوم الا اول شيء يفتحون ستارة تدش الشمس البيت، يقومون هم يمشون في الشمس شوي، خاصة الصباح الباكر قبل الساعة 12، حتى لو صيف شعاد هالشمس في هالفترة أوكي، يعني مو بضارة وايد. فتعرض للشمس يساعد الجسم إنه هو ينتج فيتامين دال وينظم الساعة البيولوجية، وهذا الشيء يرفع النشاط ويحسن المزاج ويصير المزاج مية مية. الماء يا جماعة، الماء وايد ضروري.

وايد ضروري. الجفاف البسيط ممكن يخلي الإنسان يحس بتعب ودوخة وقلة طاقة بدون ما ينتبه. والناس اللي يحبون الكوكونت ووتر ترى هو وايد مفيد في فصل الصيف. النوم وما أدراك ما النوم. النوم كأنك حاط تلفونك على تشارج بالضبط. يعني لازم ما يصير ما تشرج، لازم تشرج. في ناس تشرج تلفوناتها نص يقوم نص تعب، بس اللي تشرج تلفونه فل يقوم فل طاقة. طبعا أكيد إحنا يعني لله المثل الأعلى في الخلق، أكيد أجسادنا يعني أكيد تعمل بطريقة مثلى أكثر من التشبيه هاي، ولكن فعلا إحنا نحتاج هذا التشارج اللي هو من خلال النوم. ولما يكون النوم متقطع أو قليل الجسم يستهلك طاقته أسرع طول اليوم، وأدنات الدون اللي تسويها تضيع طاقتك. لو بس السولف سالفتين خلصت طاقتك، فلازم تنام عدل عساس أن أنت تشحن طاقة أكثر. عندنا أيضا الأكل الحقيقي اللي هو الأكل العضوي، الأكل اللي فيه طاقة مثل الخضار، البروتين، الفواكه، مكسرات، تعطي طاقة للجسم. إذا قلت والله باكل شوكولات وأشياء فيها جلوتين وفيها تخمة وفيها عيش وايد وفيها خبز وايد، هني تحس بالثقل. إحنا ما نقول تأكل، أنا أكل، كلنا نأكل، ولكن الأكثر يكون شنو؟ الأكل النظيف، الخضار، البروتين، الفواكه، المكسرات، وبعدين إذا بتأكل أشياء بسيطة شعاد، ولكن الأغلب يكون أكل حقيقي نظيف يمدك بطاقة سريعة وما يسبب لك هبوط سريع. الحركة والتنفس. دائما يقولون الحركة بركة، الوليين قالوها فعلا الحركة بركة، بركة في المال، بركة في الصحة، بركة في العمر. فتحرك قد ما تقدر، لا تقعدين حاطرين على ريل وطرشين لولي والتالي وقاعدة مكانش، ترى هما ياخذون من عمرك. أنا دائما أقول هالجملة، اللي يتحرك بدون ما أنا أقوم أسوي الأشياء هذه البسيطة أحسهم ياخذون من عمري، لأن هما يتحركون يصيرون نشيطين وأنا قاعدة متبلدة، الدورة الدموية خاملة متجمدة. لا لا لا، لازم نتحرك، الحركة بركة. والأشياء اللي نبي حد يعيننا فيها أكيد يعني ما بيقصرون أي الجماعة اللي معانا، لكن حتى المشي 10 دقائق، التنفس العميق يرفع من الطاقة ويزيد من الحيوية. أيضا الأصدقاء، الأصدقاء وايد يرفعون من الطاقة ويزيدون من الحيوية. الناس الحلوة، الناس الرايقة، الناس الفرفوشة، الناس اللي السوالف معاها تغير النفسية. ساعات بقول لكم شيء، حتى مشاركة الهموم، إذا عندك هم وتحس إن اللي قدامك عنده نفس الهم شاركوا بعض، بتنقلب السالفة إلى شيء ألطف، خاصة إذا ناس روحهم حلوة. تشوف مثلا همك العود بتشوفه بعيونه يضحك مثلا، فأنت بيخف عليك هذا الشعور. فهم اللي أبي أقوله، إن الناس للناس ترى، والكل بالله، الناس للناس. إحنا محتاجين الناس، محتاجين أحد كذي يضحك معانا، يسولف معانا، أصدقاء، ناس. أيوة، أحلى ليلة وأحلى ناس. اليوم ويكند، يلا ارفع الصوت محمد. أحلى ليلة أحلى ناس، أحلى ليلة أحلى ناس، يا سلام. أحلى ليلة وأحلى ناس، وأنتوا أحلى ناس. وخلونا نطلع فاصل وني نقول لكم بعدها ليش عيالكم المساكين اللي يكسرون الخاطر مهم لهم الطلعات والرحلات على نفسيتهم. رجع لكم بعد الفاصل.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. Refresh.

حياكم الله ويا هلا وسهلا بالجميع. لما الطفل يطلع من الروتين اليومي ويعيش أجواء جديدة، عقله يبدأ يكتشف ويتفاعل أكثر، وهالشيء يعطي شعور بالحماس والثقة والانطلاقة. ومن أهم الفوائد النفسية للرحلات للأطفال إن هي تخفف عليهم التوتر الملل عند الطفل، خصوصا الأطفال اللي يقضون وقت طويل بين الدراسة والأجهزة. وحتى ترى بأشهر الأطفال يحتاجون إلى أنهم يتواصلون مع الطبيعة، يعني إذا شفت الهواء بارد والأجواء زينة، لما تبرد الشمس تماما أوكي في هذه فترة العصرية، طلع طفلك أو طلعي ولدك أو بنتك الله يحفظهم في الجاري وتمشوا فيهم، خلي يشمون هواء، خلي تشوفون اليهال يلعبون، خلي تشوفون أجواء حية، خلي تشوفون الحيوانات. هذا الشيء يساعدهم أول شيء أنهم ينامون في الليل، وثانيا يخفف التوتر. والأطفال في هالعمر أنا أحسهم حتى يتمللون، يعني يا حطينا في القعادة، يا أكلينا، يا مشربينا، يا راقد، فيتملل. يعني سبحان الله يبي يعيش الأجواء، هو يا يدني يريد يكتشفها، فخلوه يكتشفها من خلال أن أنتوا تطلعونهم كل مرة تودونهم يا بحر، يا مكان كذي ممشى، يا تودونهم مول مجمعات، يشوفون الأجواء بمختلف التفاصيل في الحياة. فهاي الشيء مو بس يساعدهم نفسيا، حتى عقليا يساعدهم انهم يتعاملون مع الحياة بمواقف مختلفة، يزيد الترابط العائلي. ايضا الطفل يظل يتذكر

لحظات ومشاعر أكثر من تودونهم محل ألعاب يلعبونه وما إلى ذلك. أيضا الذكريات الحلوة تنخلق عندهم من خلال الإحساس بالأمان، الإحساس بالانتماء، تبين عندهم مهارات اجتماعية. أنتم لما تخلونهم مثلا يلعبون مثلا في مكان خاص، أنا دائما أشجع على الأوتدور حق الأطفال، يعني ممكن الحين حار بس إن نحاول إن تكون الفترة شوية ها يعني قبل المغرب بشوية العصاري شوي يكون الجو بارد، يشمون هواء، يقدرون إنهم يطلعون يشوفون غيرهم من الأطفال، يقلدونهم، يلعبون وياهم، يصير عندهم علاقات. وحلو إن تتخلونهم يتصرفون، مو بس تشوفونهم شلون يتصرفون، بعدين تبتدون تحسنون نقاط الضعف عندهم من خلال لما تشوفونهم شلون يخوضون الحياة. فهذا الشيء وايد يفيدهم عقليا، اجتماعيا، نفسيا، ولأن أيضا كل مكان جديد يعتبر مساحة اكتشاف بالنسبة للطفل. في دراسات نفسية تشير أن الأطفال اللي يعيشون تجارب متنوعة خارج الروتين يكون عندهم مرونة نفسية في المستقبل، وهم أعلى وقدرة من غيرهم على التعبير عن مشاعرهم. وكذلك الطفل ربما ما يحتاج إلى رحلة فاخمة أو شيء نفس ما إحنا الكبار نعتقد، يعني في بعض الأمهات والأبهات يعني يشترون حق عيالهم أغلى الأشياء ويبون يكون رياكشن واو من الأطفال، بس الأطفال ما يعرفون، فيهم براءة، ما يعرفون قيمة الأشياء. فأنت متخيل كأنك أنت تهدي طفل ساعة رولكس مثلا على سبيل المثال، ما يعرف قيمتها، أو لعبة غالية ما يعرف قيمتها. فالأغلى من هالشيء أنك تخليه يعيش تجارب جديدة، تبني عنده نفسية قويمة ومرونة نفسية، وحتى تخليه عنده قدرة على التواصل الاجتماعي، كلها تصير من خلال هالرحلات والطلعات الجميلة. هذا اللي يحتاجونه الأطفال، غير حاجاتنا إحنا الكبار. ولين كبر إن شاء الله بتشترون اللي بتشترون له أغلى الهدايا ويكون فاهمها وعارف قيمتها. ولكن الآن خلوه يعيش هذا البراءة وهذا الشعور الفطري الطبيعي البسيط من خلال الرحلات الجميلة. وحب أقول حق كل أم وأبو يحافظون على نفسية أطفالهم مشاعرهم، ويساعدون على بناء مجتمع قويم من الناس، حب أقول لكم برافو عليكم.

يا مالي في المدرسة كنت ما أحب مادة الفيزياء، أحسها very complicated وايد، وأنا بالنسبة للأحياء أهون من الفيزياء، الفيزياء أحسها معقدة. ويوم كبرت اكتشفت أن أصل الفيزياء هي أصل الطبيعة والحياة وتكوينة الكون سبحان الله. فرح أقول لكم معلومات حلوة وغريبة حتى لو ما كنتوا تحبون الفيزياء عن الفيزياء والعلماء والاختراعات اللي صارت كلها من وراء هذه المادة اللي أنا كنت وكثير من الناس ربما اللي يسمعونا ما يحبونها. أول شيء كلمة الفيزياء أصلها كلمة يونانية وجاي من كلمة فيزيس ومعناها الطبيعة، لأن الفيزياء أساساً كانت محاولة لفهم شلون الكون يشتغل. أيضاً العالم ألبرت أينشتاين ما كان يتكلم بطلاقة في طفولته، وبعض المدرسين كانوا يعتقدون أنه بطيء بالتعلم، وبعدها صار من أشهر علماء الفيزياء في التاريخ. أول شخص حسب سرعة الضوء بشكل قريب جدا من القيمة الحقيقية كان العالم العربي ابن الهيثم، وكان من أوائل اللي شرحوا شلون يعمل الضوء والرؤية من خلال علم الفيزياء. زين شلون تم اختراع الميكروويف؟ بقول لكم هذه قصة حلوة. المهندس بيرسي سبنسر كان يشتغل على أجهزة رادار ولاحظ أن قطعة شوكولا ذابت بسبب موجات الكهربائية الحارة، ومن هني جاءت فكرة فرن الميكروويف. نيكولا تسلا كان عنده خيال علمي متقدم جدا بالنسبة لزمنه، وتنبأ بأجهزة تشبه الهواتف الذكية قبل اختراعها بعقود من خلال تعمقه في علم الفيزياء. في تجربة علمية غريبة اكتشف العلماء أن الوقت يمر بشكل أبطأ قليل في الأماكن ذات الجاذبية الأقوى، يعني فعلا الزمن مو ثابت 100%، وهذه معلومة عجيبة الصراحة. أيضا معادلة الطاقة الشهيرة لألبرت أينشتاين غيرت فهم البشر للطاقة والكون بالكامل، وأثبتت أن كمية صغيرة جدا من المادة ممكن تتحول إلى طاقة هائلة. يعني أنا اللي إحنا استغرب إنه في ناس يقول لك شنو طاقة ما طاقة، ترى هو علم فيزياء by the way، بس أنت لو عارف شلون ممكن تستخدمه ممكن تخلق أشياء من خلاله. في ناس لا، لأن في تم ترويج حق بعض الأفكار عن الطاقة زين، فصاروا النهاية شنو طاقة ما طاقة. أنا أشوف هذه جهل، لازم الإنسان يتعلم يفهم أساس ما نكون إن إحنا يعني تعرفون أول ما طلع الراديو زين في ناس كان عندهم جهل، ايش قالوا؟ وقالوا هذه يني في حديد يتكلم، في يني هذه ليش؟ فعلا وسووها في المسلسلات القديمه على مسلسل عجب عجب اي، يعني في اشياء ترى هي علم وشيء وايد وممكن تحدث نقله، لكن في ناس يقول لك لا هاي مو بزين، هاي يني، هاي مره شنو. لا لحظه، هذه فيزياء اي، يعني في اشياء لان في جهل في جانب معين وما في بحث، فشخص يقول يخوف فالناس كلهم يخافون وبس خلاص يصير ترى فيزياء، يعني فاهمين فيزياء اللي هي اخترعت اختراعات كبيره من خلال الطاقه، فاحنا لازم نفهمها من كل النواحي. المهم روح حق إسحاق نيوتن بدأ يفكر فكرة الجاذبية بعد ما تساءل ليش التفاحة تنزل للأسفل دائما، سؤال بسيط مثل هذه فتح باب واحد من أعظم الاكتشافات العلمية اللي هي الجاذبية.

أيضا في أبحاث حديثة للعلماء يدرسون فكرة المادة المظلمة، وهي مادة غير مرئية يعتقد أنها تشكل أغلب الكون، لكن البشر إلى اليوم ما شافوها بشكل مباشر، وهذه يفسر أنها تكون ربما طاقة. أوكي، أول امرأة حصلت على جائزتين هي ماري كوري في مجالين مختلفين، وكانت تشتغل على المواد المشعة لدرجة أن دفاترها العلمية إلى اليوم تحتاج حماية خاصة بسبب الإشعاع. ففي ناس عندهم شغف في الفيزياء، وأكون معاكم صريحة ما كنت أحب الفيزياء، لكن لما شفت أنها هي أساس كثير أشياء من حولنا بديت أحس أنه هو علم يستحق أن احنا على الأقل نتعرف عليه من خلال بعض المعلومات المهمة والمفيدة. وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد حلقة جديدة راح تكونوا معاي فيها في رفرش، خلكم نورا بالشوك بإذن الله تعالى برفقة المخرج محمد الدوسري. هابي ويكند ومع السلامة.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة
1: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين خليتني بعد الثقة

0: أسكن حديث الألسنة.
1: ليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
0: بحرين اف ام على هواك.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بيتي ودوك يا اخي انا تولي وانا احسبه في الناس شغلي كم حذروني من هواهلي

Thank you.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاماً حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد

تجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: الموجة على ستار كافيه. ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3. دايما معاك.
1: Have a nice week.
0: خلي الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافيه. هدى درويش وفايزة عبدو، خميسك غير مع ستار كافيه.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعي بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معانا في حلقة الخميس، حلقة الويكند من
1: ستار كافي.
0: شكرا فايزة، ان شاء الله يا رب نتواصل دوم على الخير اليوم وكل يوم اكيد في ستار كافي، وان شاء الله دائما تقضون معنا وقت ممتع ومفيد ايضا. وبما ان يوم الخميس وانتم تعرفون يعني شنو

يوم الخميس وشنو هي حلقة الويكند؟ حلقة الويكند أوبن، نقدر نسولف فيها في كل المواضيع، وتقدرون تطلبون اللي تحبون تسمعونه. لكن اليوم يعني تذكرون موضوع أغاني الأجيال، خل خلصه، شو رايكم؟ هذه بالإضافة إلى أن مثلاً المتصل ممكن أنا أوجه له سؤال، أخذ رأيه في مقولة، أقول له مثلاً فكرة معينة يعلق عليها. فاليوم إن شاء الله بنتواصل مع بعض من ناحية الساعة 3، بس خلكم ويانا. ترى أنا شفت حركة الشارع، ترى أنا اليوم شفت حركة الشارع، جدا وايد فرحانة إن شوارعنا حلوة ومليانة بناسها الطيبين، بناسها الحلوين، بالناس اللي اليوم أكيد عندهم خطط وبلانز حق يوم الخميس. وإن شاء الله يا ربي كل أيامكم حلوة وكل أيامكم فرح يا رب. فعشان كذي يعني أنا اليوم متوقعة منكم نشاط وحيوية. إذن خلوني في البداية أوجه لكم تحية فريق العمل، وأولى تحية دائما وأبدا تأتيكم مني هدى درويش. تحية كبيرة توصلكم من التنسيق والمتابعة ليالي عاشير. أما مخرجتنا المبدعة أوكي وردي اليوم، وردي فايزة أوكي. إن شاء الله راح تبدع اليوم أكثر في حلقة الخميس الونيس. فايزة عبدو ترحب فيكم، تقول لكم لا تنسون أن اللي حاب يتواصل ويانا ممكن على 1-7-4-5-2-5-2-6.

0: نايس ويك.
1: خلي الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافي. هدى درويش وفايزة عبدو. خميسك خير مع ستار كافي.

معكم من جديد مستمعينا، وبما أن اليوم الخميس، اليوم تعرفون احنا عندنا شروط طبعا بالنسبة حق الأغاني. الأغاني من الساعة 1:30 إلى 3 تكون أغاني حلوة فيها فرفشة، فيها يعني جو حلو. أوكي، لأن شنو، احنا دخلنا الصيف، وبعدين كل أغنية تعتمد على درجة الحرارة اللي عندك في السيارة. كل ما ارتفعت درجة الحرارة كل ما الأغنية لازم تكون أكثر فرفشة. كل ما كانت الحرارة نازلة أسمح أن مثلا ممكن ها يعني فيها كلمة مثلا دموع، مثلا كلمة صياع، يعني ممكن. بس الحين لا، سوري، ما في مجال حق هذه النوعية من الأغاني. هذه بالإضافة طبعا أن احنا قلنا أن احنا راح نتكلم عن وايد أشياء. أوكي، وايد أشياء بنتكلم. مثلا بما أن احنا قبل شوي نسولف ويا بعض، احنا هني البنات، واحدة صراحة قالت أنا خاطري في قهوة، فأنا أقول لها والله قهوتي أحبها أنا ميديم، التركيش كوفي يعني، ها أحبها ميديم، أحبها بشوية شكر. فايزة قالت بال أنا ما لا أحبها سادة. انزين، فمثلا كل واحد يقول لي شنو نوع قهوته، وبقول لك أنت من، بقول لك شنو صفاتك، شو رأيك مثلا، يعني من السوالف اللي بنسولف فيها اليوم. لكن الأهم أن احنا ودنا أن نسمع صوتكم ويعني نستمتع معاكم. تخبرونا شنو الأغاني اللي ودكم تسمعونها وتهدونها بعد للي تحبون. فواحد 7 4 5 2 5 2 6 انتظر اتصالاتكم.

0: خلونا نبتدي معاكم وناخذ أول اتصال ونسمع من معانا على الخط. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا أول اتصال وأول مرة.
0: ليش؟ إن شاء الله على طول.
1: على طول. أول شيء في البداية،
0: أول شيء منو معاي؟
1: معك نزار علوي.
0: أهلا يا نزار.
1: أول شيء في البداية أحب أقول إن شاء الله دوم مملكة البحرين والخليج في أمان وسلام. آمين يا رب.
0: يا رب العالمين. آمين
1: آمين. وثاني شيء، أستاذة هدى وفريق عملك، أنت وفخر للبحرين. سلام. بدون مجاملة بدون نفاق.
0: الله يخليك، مشكور وما قصرت على الكلام الطيب يا أخوي يا نزار، وإن شاء الله يا رب دوم نكون عند حسن ظنك. والجروب اللي تكلم عنه عبارة عن ثلاث بنات.
1: أوه، ولا أنت فخر.

0: and proud. تعرف يعني طالما ذكرت هذه الجزئية يمكن وايد ناس يعرفونها, بس بخبرك نزار, احنا يعني انا اعداد وتقديم وتنسيق ومتابعه ليالي واخراج طبعا فايزة عبدو, احنا ثلاث بنات قائمين على هذه البرنامج ونشتغل من قلب عشان نطلع البرنامج بشكل يومي بالصورة اللي تليق فيكم, بالصورة اللي انتم تحبونها. ومثل ما قلت احنا برنامجنا عبا يعني جد ولعب وجد وحب مثل ما يقولون, يعني احنا عندنا أيام نطرح فيها مواضيع جادة ومواضيع يعني وايد مهمة, وفي أيام نطرح نكون مثلا مثل الخميس نقول لا ويكند وخلي الناس تستانس ونحط أغاني ونضحك مع بعض وأسئلة كذي ظريفة لطيفة خفيفة, وأيام لا نستضيف فيها شخصيات مهمة في الديرة مثل الدكاترة والمسؤولين ومدراء, يعني في من كل الجهات صراحة. فأتمنى أن فعلا قدرنا أن احنا نحقق هذا الشيء اللي احنا نتطلع له, اللي هو إرضاء مستمعينا, لأن أنتوا بالنسبة لنا شيء مهم ولازم نحترمكم لازم نقدم لكم كل اللي يليق فيكم.
1: وهذا واضح أستاذ هدى وفريق عملك, يعني جد يعني واضح أصلاً من طريقة الأعداد ومن طريقة الكلام ومن طريقة هذا كله, يعني أنا حاس فيه صراحة, يعني
0: مشكور وما قصرت. وهذه الكلام يخلينا يعني يرفع من معنوياتنا ويخلينا بعدنا بنقدم الأحلى والأحلى لكم
1: بإذن الله. تستاهلون كل خير.
0: الله يسلمك نزار.
1: نعم.
0: أول شيء بسألك شنو أغنيتك عشان أعرف شنو أسألك.
1: أوكي, أنا أغنيتي طلبت من مخرجة على الهواء.
0: أنا لأن أشوفها تضحك ما أعرف ليش.
1: أنا أغنيتي أبغيها أغنية فنانتي اللي أنا أحبها فنانة سيمون.
0: من؟
1: مش نظرة وابتسامة.
0: وش كلمة والسلامة دي حاجات كتيرة يا ما تضحك. شوف فايزة قاعد تضحك.
1: يعني قلبك حنين.
0: أيوة. أنت من أي جيل نزار؟
1: أنا من جيل 79.
0: كم؟
1: 79.
0: 79. نعم ويانا يعني.
1: بس المخرجة ما عرفتها الأغنية.
0: وين تعرفها؟ إحنا أحلى جيل, إحنا السبعينات. هذا الجيل اللي يقولون عنه أحلى جيل.
1: طيبين.
0: إيه جيل الكاسيت هاي ذكر أشرطة يبيعونها.
1: أكيد. إيه؟ أنا لحد محتفظ فيهم يعني.
0: الله الله. وأول ما طلعت سيمون ما شاء الله كذي هاللون بشعرها بطريقتها بحركاتها حلوة صح. وتذكر أغانيها ما تكلم قد.
1: أنا فانز لها يعني أنا
0: صديقها. غني أغنية بتكلم قد. فايزة ولي سلمك طلع لنا بعد أغنية بتكلم قد شوية. فايزة حطي لنا أغنية بعد بتكلم قد عقب أغنيته. إي طبعا هذه عقبها حطينا ما قطاعة من بتكلم قد ما تقولش لحد
1: درنا قلبي ولي
0: فرحان وسعيد
1: لو حمي كلام
0: ولا قد
1: وشد
0: بتكلم قد حبنا فرحنا. والله انت بابا سألك ولا سؤال انطلقي.
1: لا سأليني على حب انا حب ان انسألي صراحة.
0: تبي اسألك سؤال؟
1: فضلك.
0: زين زاد فضلك. شنو قهوتك نزار؟ انا بعطيك خيارات اوكي. هل انت قهوتك مع سكر ولا اسبريسو؟ حليب وسكر. قهوة باردة.
1: لا.
0: كابتشينو.
1: لا.
0: بدون سكر.
1: لا.
0: بس هاي اللي عندنا, ما عندنا بعد شيء.
1: أنا قهوة عربية. ما
0: قهوة عربية. صدق عاد القهوة العربية ما عندي لها ما عندي لها تفسير.
1: لأن أنا بدون تفسير أصلاً.
0: أوهو. لحظة يمكن في لحظة دقيقة خلينا نشوف. يا رب تطلع القهوة العربية. يا رب ما طلعت يا نزار.
1: لأن أنا بدون تفسير أصلاً.
0: صدق والله ما لها تفسير تقى.
1: يمكن يعني يمكن.
0: إنزين أنا أشوف خلال ما نسمع أغنية.

0: ليمون بحاول اطلع شيء عن لان احنا شوف انا كنت بقول لك عن شخصيتك يعني فما ادري اذا يعني اللي يشربون القهوه العربيه لهم تفسير. اوكي يلا خلينا نسمع سيمون تهديها حق احد.
1: اوكي خلينا عشان ما اصعبها عليك بس انا احب ريحه التركيش كوفي لما يعني اشم ريحتها.
0: الله
1: وايد احب يعني ايه يعني لما ادخل مكان يعني أدخل مكان فيه تركيش كوفي أو إن هذه وايد أحبها يعني ريحة المكان وايد
0: صج لا حلوة لا عجيبة
1: تنكني فريش أحس بأمان
0: بالأمان مرة واحدة تحس بالأمان
1: سيريسلي والله العظيم أنا لما أدخل كوفي شوب وفي يعني وخاصة الصبح يعني لما أدخل كوفي وريحة الكوفي التركيش هذه لما تستوي أو إن ريحة الكوفي عموما في المكان شيء أحس سيس
0: والله شيء والله أنت عندك ذوق صراحة اللي يحب الكوفي بجميع أنواعه بس سبيشلي القهوة العربية والتركيش كوفي صراحة يعني ما عليه ما عليه زود. أوكي يلا تحب تهدي غنيتك؟
1: أكيد أحب أهديها طبعا حق ربعي وأحب أهديها حق أساتذتي اللي درسوني في أحمد العمران أستاذ منير أستاذ محمود أسامة وكل أساتذتي اللي درسوني في أحمد العمران
0: تحت
1: 94.
0: أوكي إن شاء الله يا رب يسمعونها وبتكلم قد
1: قد
0: ما تقولش لحد لحظة الوي أنت مش نظرة وابتسامة صح؟ مش نظرة وابتسامة
1: أنا سيمون الساكج كامل يعني
0: يلا كان زين عندها مدلي عندها مدلي هي أو شيء؟
1: لا لا ما
0: في؟ أوكي نسمع نسمع

طبعا نزار اللي طلب هذه الأغنية من جيل 79، يعني الحين اللي قاعد يسمع ويقول ايش فيهم زين. فاحنا لان لا مش فيهم، لان احنا طلبنا منكم تختارون اغاني اللي من الاجيال، يعني جيل السبعينات، جيل الثمانينات، جيل الستينات، عادي يعني اوكي كل الاجيال. فنزار من جيل 79 فيقول يعني انا وايد كنت فان حق الفنانة سيمون، فكانت هذه من الأغاني. سألت نزار عن، احنا قلنا بنسألكم كل واحد شنو القهوة اللي يشربها وبنفسر يعني شنو الشيء، يعني شنو هو بالضبط اوكي. فنزار قال انا اشرب القهوة العربية، للأسف ما كان عندي تفسير له، بس

الحين طلعت التفسير. يقول لكم الشخص اللي يشرب القهوة العربية غالبا تكون في صفات أو حتى ميول معينة مرتبطة بالذوق، الجو، حتى طريقة حياته. طبعا يعني هالكلام اللي احنا نقوله مو قواعد ثابتة، ولكن وايد ناس يلاحظون هالأشياء. مثلا يحب الهدوء، الجلسات الطويلة أكثر من أي شيء، يعني يكون سريع ومستعجل، ما يحب يعني مثلا يروح مكان يقعد، لا عيلة عيلة مثل ما احنا نقول، لا يحب الجلسات اللي فيها هدوء وطويلة. مثلا يميل إلى الأصالة والعادات والتفاصيل التراثية واجتماعي. أوكي بس ما بطول عليكم. بس خاطري والله خاطري ما دام هو قال أنه هو يحب سيمون، ذكرني بغنية بتكلم قد، حطينا جزء منها فايزة بليز عشان يعني بتكلم قد ما تقولش الحد، بتكلم قد ما تقولش الحد، ده أنا قلبي وليد. حطتني على الهواء. أوكي شكرا فايزة.

0: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.
1: Have a nice week.
2: خلي الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافيه. هدى درويش وفايزة عبدو. خميسك خير مع ستار كافيه.
3: ونرجع نتواصل معكم من جديد مستمعينا. حسيت انكم مستمتعين، حسيت انكم مستمتعين فعلا. اغاني الاجيال ترى حلوه، ترجعنا لذكريات وترجعنا لفترات في حياتنا حلوه. وبما ان احنا يعني قلنا يعني عشان ندردش شويه، قلت لكم شنو نوع القهوه اللي تحبونها، عشان شنو كل واحد وشخصيته. بقول لكم خفايا عن شخصيتكم، تمام؟ يلا ناخذ بعد اتصال. الو،
4: عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الصوت، حيا الله منواف الغالية.
4: يحييك يبجيك يبارك فيك يا ربي، يغليك الرحمن ويرفع شانك يا ربي.
3: حبيبتي يا ربي
4: بين خلقي وملائكتي،
3: حبيبة قلبي. الله على هالدعوة الحلوة والله.
4: حبيبتي حبيبة قلبي
3: منواف، للتذكير فقط، للتذكير فقط، أنت من أي جيل قلتي؟
4: جيلك
3: جيلي، جيل السبعينات.
4: اي نعم.
3: طبعا ما تبي تقولين كم بالضبط؟
4: بلا قولي. 75.
3: يعني قلت لك انا حتى اكبر منك.
4: اي ادري. لا بس مو بوايد يعني كله.
3: اي سنه.

0: اكلها سنه. انت اي شهر؟ انت اي شهر؟
1: انا بعد عدونا في اوغست.
0: اوغست
1: اوغست
0: انا ديسمبر. ما عليه. حلو حلو ترى والله. ليش ما تحبون الحار يا جماعات؟ يعني انا ما اقول الحر اللي فطس، بس اقول السمر، سمر تايم. يعني انا ادوى حار قولوا سمر.
1: لا والله حار بس لك الحمد لله.
0: حلو حلو
1: حار
0: بس
1: ولا حرب.
0: شفتي شفتيها الحمد لله.
1: خير
0: زين
1: خير وبرتاح.
0: ام نواف
1: تفضلي.
0: زال فضلك. شنو هي اول شيء شنو اغنيتك؟ الله يستر يعني. الله مهما يقول يطول الوقت. عدل
1: شنائي
0: شنائي
1: شوفت الحبي
0: ساعات
1: عقبه
0: شنو يعني كلمات متقاطعة؟ أحب أقول لكم، أحب أقول لكم إن اللي يتصل فيني لازم يكون حافظ الغنية اللي هو يبيها، أوكي؟ أحب أقول لكم. زين أم نواف، ما هي نوع القهوة التي تشربينها؟
1: مو كل شيء.
0: هل أوكي بس اختاري من اللي أنا بقول لك عشان يعني على الأقل عندي.
1: أنا ما عندي شيء مفضل يعني.
0: إيه أنت أنت شوفي أنا بقول اللي عندي وأنت قولي واحدة من اللي عندي، لا تقولي واحدة من اللي اليوم.
1: أوكي أنت زين؟ تفضلي.
0: يلا تفضل. قهوة مع السكر، إسبريسو. أوكي. حليب وسكر، قهوة باردة، كابتشينو، قهوة بدون سكر.
1: كابتشينو.
0: كابتشينو. خلينا نشوف. يقول لك يا أم نواف، أنت امرأة تملكين حس خاص. صج صج لا حتى احنا نقول صج. اي اي تتصرفين برقي بشكل دائم.
1: يا الله
0: شفتي شفتي شلون عشان شي قلت لك اختاري شيء انا اعرف. زين تحبين وتبحثين عن كل ما هو راق وجميل.
1: فعلا
0: تمتلكين فعلا. عقلا مبدعا كما انك شخصية اجتماعية جدا.
1: وايد
0: اوكي يعني انا صح.
1: انت صح أوكي. فعلا
0: الحين نحط لك غالي ممكن تعطينا المقطع الاولي بس بتطمن انك تعرفين على الاقل على الاقل السطر الاولي الكوبليه.
1: غالي غالي لو تبعد
0: ايه
1: مهما يطول
0: على الأقل وأنا حاجيك بحثتي في الجوجل كتبتي في
1: لا
0: ما تبي تقش. نعم
1: لا لا ما حبقش.
0: صح صح لأن من قشنا
1: فليس منا
0: فليس منا. تحبين تهدينها حق أحد؟
1: حق كل غالي على قلبي.
0: إيه. بعد نهديهم لك
1: وأولها
0: إيه
1: حبايب قلبي أنت.
0: تسلمين يا الغالية والله أنت اللي غالية علينا.
1: يسلمك الرحمن ويرفع شانك يا رب ويحفظكم ويسعدكم يا رب.
0: اللهم امين اجمعين يا رب. وغالي غالي لو تبعد.
1: شكرا جزيلا.
0: انطلقي يا فايزه.

0: رسالتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة.
1: Have a nice weekend. خل الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافي. هدى درويش وفايزة عبدو. ميزك غير مع

0: ونمسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا، مازلنا متواصلين معاكم في حلقة الخميس الونيس من ستار كافيه، واللي ابتديناها من الساعة واحدة أو نص، وراح نستمر معاكم إلى الساعة ثلاث. نبي نستانس اليوم، تعرفون خميس ويكند والناس عندها برامج وعندها يعني أشياء حلوة تسويها، ويمعات والناس بيتلاقون مع ربعهم، واللي بيطلعون واللي بيروحون السينما، واللي يعني كل واحد عنده برنامج، والله يا رب يكون يعني فرحكم دوم وبيوم مثل ما نقول. وناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-6. ألو ألو
1: ألو،
0: يا هلا وسهلا.
1: هلا حبيبتي، شلون؟

0: شلونك؟
1: أنا بخير طول ما أنتم بخير وبصحة.
0: حي الله جيل 75.
1: 74 لو سمحتي، 74 لو سمحتي، 74 لو سمحتي. إيه نعم نعم، أم خليفة 74 السين.
0: أنا 75.
1: شفتي يعني أنت ومنواف أصغر مني بسنة واحدة.
0: إيه إلا العمر رقم حبيبتي.
1: أبو فاطمة أنا بالنسبة لي صج صج العمر رقم من جد يعني.
0: إيه. إيه والله.
1: وعشان كذي يقول ليش تقولين يعني مالي كم، ليش تقولين كم عمرك؟ عادي، لان انا ادري ان اصلا يعني روحي وايد ناس يقولون شكلي وشي اصغر وايد يعطي، فعشان كذي اقول. ومو بس انا، وايد ناس ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن لما تشوفينهم وتقعدين معاهم تقولين يا حليلهم كم يعني كم عمرك كم عمرك، او يعطيك رقم عود. وهو أو إهي مثلا تشوفين روحهم حلوة، ويا ناس صغار وتشوفينهم كنهم كبار
0: ملقين
1: بالضبط. حاولت أسوي روحي ما سمعت بس سمعت. انزين
0: حبيبتي
1: أم خليفة،
0: أبي أغنية تبن عيني
1: لك عيوني والله،
0: وأهديها حق شعب البحرين الوفي.
1: يعني إذا بتطلبين هذه الأغنية بعد وين أسألك سؤال؟
0: بديت عمرك حبيبتي
1: ما اقدر عقب هذه، عقب هذه الاغنيه اللي طلبتيها وين اقدر اسالك سؤالي يا ام خليفه؟
0: حبيبتي حبيبتي مو بام خليفه، انا ام احمد.
1: ام احمد ام احمد يا
0: ام احمد،
1: هذه كلها فايزه تسوي مشاكل صراحه. كلها تسوي مشاكل.
0: سلمي على فايزه، سلمي عليها
1: حبيبتي يا ام احمد. وش تدورين يا ام احمد؟ شو تدورين يا ام احمد؟
0: يا ام احمد ادور ولدي.
1: اولدي ولا برتي؟
0: ماري برتي.
1: برتي شو ام احمد؟ شو ام احمد؟
0: يا اختي الشمس ذبحتنا حار.
1: كم درجه الحراره عندك؟
0: الحين 41.
1: 41؟
0: اي والله.
1: شوفي انا كنت اقول كل واحد يطلب اغنيته وتعتمد على درجه الحراره، كل ما على درجه الحراره كل ما الاغنيه لازم تكون اكثر فرفوشه، ولكن نقف. اي لا لا لا لا، هذه عاليه مو بعاليه، نسمعها نسمعها، ما في ما في واحده ثنتين. اوكي
0: حبيبتي حبيبتي،
1: يلا يا حبيبتي هابي ويكند يا ام احمد، وان شاء الله يا ربي اسمع صوتك على خير دائما
0: ان شاء الله باذن الله باذن الله.
1: مع السلامه مع السلامه. يعني مستمعين الاغاني الوطنيه ترى مو مجرد صج صج، يعني احنا اليوم مثلا فاتحين اغاني عاديه وشي، لكن لما صج الواحد يطلب اغنيه وطنيه او يسمع اغنيه وطنيه ترى هي مو مجرد كلمات ولحن، الاغاني الوطنيه فعلا فيها احساس. يعني مثلا في اوقات الفرح نغنيها بفخر، في الأوقات اللي مثلا نحتاج فيها أن احنا نطمن قلوبنا ونرجع لهذه الأغاني الوطنية مثل الحضن الحضن الحضن اللي يحضننا. البحرين تحديدا معروف أن احنا عندنا أغاني وايد وطنية جميلة جدا، عاشت مع الناس، مو بس أنها جميلة وفي كلماتها، لا لأنها يعني أو جميلة في ألحانها، هي يعني كلماتها صادقة، مثلا شعور تحسونه فيها، شعور حقيقي تجاه مملكتنا البحرين. أما عادني حق تبين عيني لتشعيوني، ترى هذه من الأغاني اللي فيها حب، فيها لهفة، انتماء، كأن كل كلمة تقول مهما قلنا عن البحرين تبقى أكبر من الكلام.

0: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة.
1: Have a nice week.
2: خل الويكند يبتدي معانا على 93.3 Star Cafe. هدى درويش وفايزة عبدالله.

0: ونرحب فيكم من جديد مستمعينا، متواصلين معكم في هذه الحلقة المفتوحة من ستار كافيه وحلقة الويكند الخميس الونيس، ومعنا اتصال. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: نعم
1: نعم الله عليك.
0: أنا أغنيتي من فرقة ميامي بسونس.
1: بسونس انزين ان شاء الله يا ربي على طول تكوني مستانسة. بس ايش رايك شيخة انزين انت اول مرة تصلين لنا؟
0: الصراحة لا انا من زمان اتصل لكم بس احب البرنامج مالكم لان انا وايد احب الاذاعة
1: حبيبتي.
0: ان شاء الله اصير مذيعة نفسك بعد
1: ان شاء الله. ان شاء الله يوم اللي اشوفك مذيعة احسن مني بعد مو نفسي احسن مني
0: حبيبتي.
1: انزين شيخة عشان احط لك الاغنية خليني اسألك سؤال كذي ايش رايك؟
0: تم
1: اوكي. هو مو سؤال صراحه هو سؤال يعني يتكون من اسئله سريعه
0: اوكي يعني
1: بعد الصيغه حتى صياغتي غلط لحظه بقول لك اسئله سريعه اعطيني عليها أوكي. اجوبه اوكي
0: اجوبه يعني على السريع
1: ايه
0: اوكي
1: شيخه تقدر تحطين لنا ستوب واتش فايزه عندك ستوب واتش لا اوكي انزين أعطيني ثلاث أسماء أو ثلاث أماكن ما تدخلينهم إلا بتذكرة.
0: أوكي.
1: بسرعة إحنا قلنا.
0: أيوة. إحنا بدل بات.
1: أيوة. سينما قلتي.
0: أوكي السينما.
1: إيه.
0: المباراة.
1: إيه.
0: جنة دلمون.
1: أوكي أوكي. أعطيني شيء ثلاث أشياء من غير ريول من غير أرجل ثلاث أشياء.
0: من غير أرجل.
1: إيه.
0: سيارة.
1: سيارة من غير ريول عندها تواير سيارة ايش فيك ايش فيك انزين يلا شيخة زين زين بغيرة تدرين بغيرة بغيرة انزين يقول لك لكل مبتدأ
0: لكل مبتدأ
1: واحد شيء واحد لكل مبتدأ اي صف انت شيخة
0: انا ثاني ثانوي
1: ثانوي لكل مبتدأ
0: خبر
1: خبر خبر خبر وما معاكم خبر شيخة
0: نعم
1: لكل مبتدأ وي شيخة
0: أنا ما أدري والله
1: شيخة
0: هذه مثل ولا حكمة
1: يا ربي يا ربي يا كبرها عند الله يا كبرها عند الله شيخة يعني أنت ما جاوبتي عبارة يعني أنت ليه تسأليني لكل مبتدأ خلك واثقة من نفسك ها عند الإجابة لازم كل واحد يقول إجابته هو واثق من نفسه لكل مبتدأ
0: لكل مبتدأ خبر
1: من من
0: لكل مبتدأ والله
1: إيه شيخة
0: لكل مبتدأ خبر
1: عدل ليش ليش مترددة؟ إيه صح ليش مترددة؟
0: المرة الأولى ضحكتي علي
1: ما ضحكت ضحكت على سلوبك عيل تدرين لأنك قلتي ضحكتي علي أعطيك بعد سؤال لحظة يا شيخة
0: بعد سؤال يا لا حول الله
1: إيه إيه إيه قلتي ضحكتي علي قلتي ضحكتي علي شيخة زين يقول لك يقول لك لا هاي وايد عود عليك وايد عود عليك السؤال
0: نبي شيء سهل
1: بسيط ماذا يقول لك بائع المحل لما تدشين عند بياع في المحل اول ما يشوفك شو يقول لك
0: حي الله بالشيخ
1: الله اكبر الله اكبر بياع في المحل بيقول لك حي الله شيخه شلون
0: والله الاسئله صعبه يعني يرحبون فيك
1: ايه عدل ايه شي يقول لك عاد هو يرحب فيك حي الله شيخه يقول لك انت دشيتي محل شفتي بائع او بائعه اوكي
0: شنو حابه اقدمك فيه
1: مثلا how can you say it in english
0: how can i receive you
1: how can i what
0: how can i receive you
1: receive you هذه يعني من وين من وين اي اي اي جرامر اي جمله مفيده اي من وين
0: من جرامرنا والمدرسة
1: الله أكبر لا لا لا شيخة شيخة how can I receive you ما تصير
0: ما تصير
1: يلا عدليها الحين
0: how can I help you
1: yes yes of course إيه
0: okay
1: how can I receive you هاي عمرك ما تنسينها ولا المبتدأ والخبر زين لا لا أنا أسمع ميامي بسرعة قبل تقول شيخة معلومة ثانية بعد إحنا ما نعرفها
0: معلوماتي عجيبة
1: أوه مو بس عجيبة عجيبة وغريبة أرجوك تصفي إنك الخميس رجاء أوكي يلا حبيبتي شيخة تبين

0: تهدين غنيتش حق احد؟
1: انا هديه حق امي، انا اليوم بتطلعني من سنه في الويكند.
0: الله،
1: هديه حق امي الغاليه.
0: يا سلام، الله يخليها لك ويخليك لها يا رب يا شيخه. حبيبتي مع السلامه. طبعا الوناسه حلو، الواحد يختار الوناسه. في بعد في اغنيه فايزه يوم قلتي لي عن الوناسه، شنو قلت لك انا؟ ابستانس حق الفنان جاد العلي، صح؟ زين، الوناس حق من؟
2: انا استاهل،
0: صح؟ اي المهم الوناسه يا جماعه، في ناس يقولك اوه سافرت هالسنه ويمكن تعرفون تدمرون. اوكي، لا ترى الوناسه مو دائما تحتاج سفر، ولا الوناسه تحتاج مناسبات كبيره. احيانا الوناسه يعني كلمه حلوه تنقال لك تستانس، اغنيه تحبها تسمعها تحبها تستانس، ناس تشوفهم وترتاح لهم تستانس، شعور خفيف يخلي قلبك يفرفر من الفرحه تستانس. وفي ناس عندهم قدره غريبه ما شاء الله عليهم ينشرون مثلنا اوكي. في ناس عندهم يعني هاي القدره انهم ممكن ينشرون الوناسه حتى بابسط الاشياء، وفي ناس مجرد وجودهم في حياتك وناسه. انزين، عشان كذي احنا نحب الاغاني اللي فيها وناسه، وحطي لنا الاغنيه مالت وناسه لميامي.

0: صح خميس ومالي خلق ازعل مهما تستفزوني. مهما شنو؟ تستفزوني. اوكي ناخذ اتصال من احمد. الو
1: الو مرحبا.
0: مرحبتين يا هلا يا احمد.
1: يا هلا اختي.
0: شلونك؟
1: الحمد لله بخير الله يسلمك.
0: هابي ويكند.
1: هابي ويكند.
0: ايش فيك احمد انك منتظر مني اقول لك شيء؟ انا ابي اسمع منك شيء.
1: ابي اطلب اغنيه.
0: افا عليك تامر وتدلل. شو الاغنيه اللي تحب تسمعها؟
1: بغيت اغنيه يحيى الملك.
0: يا يحيى الملك. يعني مستحيل اسالك بعد اقول لك بسالك سؤال ولا بعطيك لغز ولا بعطيك شيء صعب عشان تحله؟ خلاص صرتوا تعرفون هذه الاغاني مستحيل. بعد
1: اي طبعا نطلب الاغاني الوطنيه عشان ما تسالينا.
0: احمد حق من تهدي هاي الاغنيه؟
1: اهديها الى جلاله الملك معظم والى الشعب البحرين الوفي.
0: وان شاء الله هذه الاغنيه وصلت يا احمد وصلت لجلاله الملك ووصلت لاهل البحرين كلهم. ان شاء الله يستمتعون بهذه الاغنيه الوطنيه يحيى الملك. شكرا احمد.
1: شكرا.
0: طبعا مستمعينا يعني مثل ما قلت قبل شويه لما سمعنا تبين عيني وقلت عن يعني بعض الاغاني الوطنيه اول ما تبتدي نحس انها مو بغنيه، نحس انها شعور كامل نحس فيه، شعور يعني فخر، شعور محبه، امتنان لقياده عطتنا الامان، عطتنا الامن والاحتواء والمحبه قبل كل شيء واي شيء. لما نقول يحيى الملك احنا مو بس نردد كلمات، لا احنا نعبر عن مكانه كبيره في قلوب اهل البحرين، نعبر عن ملك قريب من شعبه، حاضر في تفاصيلنا، في كل موقف يعني يثبت ان هذا الوطن فعلا قائم على المحبه قبل كل شيء. ملك القلوب جلالة الملك حمد بن عيسى الله يحفظه ويرعاه المعظم، اللي دائما نحس ان البحرين في عهده بيت كبير واهلها كلهم تحت جناح واحد. يمكن عشان شذي حب الناس لملكنا حمد يطلع بعفويه في الكلام في الدعاء وحتى في الاغاني الوطنيه اللي يغنونها ونغنيها بكل فخر.

0: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة.
1: يا هلا ويا مسهلة فيكم مستمعينا مستمعين ستار كافي. اليوم الخميس ونبي نستانس معاكم إن شاء الله يا ربي قدرنا نطفي أجواء من المرح على مستمعينا. ومعنا أم سعد. ألو.
2: عيون أم سعد.
1: سلام عيونك. عيون سالمة
2: يا أم سعد. بديت وجهك وحشتيني من زمان من زمان من زمان.
1: والله يا أم سعد. إي والله ما تتصلين فينا من زمان صدق. إحنا وقفنا شوي بس رجعنا ترى.
2: سامحيني.
1: مسموح يلي.
2: إي والله مسموح يلي تعذر.
1: إي شكلك. غني لي أم سعد.
2: أغني لك مسموح ولا الأغنية اللي محضرتها لك؟
1: لا مسموح.
2: مسموح يا

0: واللي يحبه يتأثر، اللي يحبي
1: الله الله
0: يتأثر.
1: الله على
0: فديت
1: هالصوت،
0: فديت ويهك يا
1: الله على
0: غالية.
1: هالصوت، على كذي حمستيني صراحة انك تغنيني الاغنية اللي اخترتيها اني انا احبها، لانه عارف
0: وش
1: والله.
0: بغنيها لك؟ لأن انا عارف ان انتي تحبينها،
1: اي تعرفين اغانيي يعني تعرفين.
0: لأن انتي من احلى جيل.
1: قولي.
0: ابشر من

0: بديت والله يا
1: والله
0: مساء.
1: فديتها الصوت يا مسعد، والله وحشنا
0: يسلمك قلبك.
1: هالصوت، وحشتنا هالاغاني الحلوه اللي نسمعها بصوتك. واعتقد انك عرفتي ان احنا
0: بديت كويس
1: ردينا،
0: والله
1: ترى ها
0: ان
1: بنوقف،
0: شاء الله يا رب،
1: ترى بنوقف
0: والله ان
1: كذي
0: شاء الله الله يكتب لي نصيب وادش وياك كذي في البرنامج واقعد اغني لك كل اغنيه
1: ان
0: خبرتي.
1: شاء الله، ليش لا، ان شاء
0: ان
1: الله
0: شاء الله ان
1: تستاهلين
0: شاء الله
1: والله يا
0: يا
1: مسعد
0: رب.
1: على
0: يسلم
1: هالصوت
0: قلبك
1: الجميل
0: يا
1: الحلو اللي
0: الغالية.
1: اتمنى فعلا. يعني احنا دائما نقول نشجع على المواهب والمواهب البحرينيه، ونتمنى فعلا ان مثل هذه الاصوات يتم احتضانها في الصج. يعني
0: حبيبه قلبي والله
1: ان شاء
0: ما
1: الله تشوفك في ذا فويس.
0: فايتين، واستاذي احمد الجميري طلعوني معاهم في الاوبرا العمانيه، اشكرهم من كل قلبي.
1: ايش تبين من قدك بعد، من
0: اي
1: قدك
0: والله صدق صدق اشكرهم
1: ترى،
0: من
1: صدق
0: كل قلبي. سوالي
1: كانت حلوه هذه الحفله، ترى
0: طول عمري كنت احلم في هاي الشيء. والمايسترو مايسترو زياد زيمان
1: كنت صح
0: بقول عنه شوي.
1: الله الله والله يبي لنا حلقه عن هال
0: هاي
1: الاوبرا
0: والله.
1: الاوبرا العمانيه هم هي اللي غنوا فيها اغاني وايد حلوه، شفت شوي مقاطع.
0: اتجنن.
1: اي والله شفتها
0: استانسنا احنا الكورال اكثر من الجمهور ادبال.
1: يعني صدق الله يوفقكم، وفعلا اعطيتيني يعني اقتراح شيء يبي له تفكير، وعشان نسويها حلقه حلوه
0: ان شاء الله
1: يعني تليق باسماء عمالقه.
0: دكتور زياد والله
1: ان شاء الله
0: دكتور زياد من الطف المايستروات اللي في البحرين اللي انا تعاملت معاهم صراحه.
1: ان شاء الله يا رب ان احنا نسويها فعلا هاي الحلقه، بس خليني افكر فيها عدل عشان نطلعها بالمستوى اللائق في مثل هذه الاسماء.
0: كفو يا هدى، والله انت كفو
1: حبيبتي، مشكوره وما قصرتي، وان شاء الله دوم اكون عند حسن
0: ضيف. بعد هدى لك
1: الاغنيه شنو
0: اللي الحين اختارتها يحطونها؟
1: هي انا قششتني فايزة. لا تعرفون لي مستمعيني، يعرفون لي ترى
0: شفتي انا اليوم طالبينها مني في العرس، بس بحطها وياك عشان تستانسين.
1: يلا نسمع اغنية ام سعد ونستانس فيها، ترى ما بقى من الوقت الكثير. مستمعينا وانتظر اتصالاتكم على 1 7 4 5 6 5 6 6

0: هاف ا نايس ويك.
1: خلي الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافي. هدى درويش وفايزة عبدو. خميسك غير مع ستار كافي. خميس ما يخرج أزعل.

0: هلا بالخميس.
1: Have a nice week.
2: ثبت الموجة على ستار كافيه.
3: إذا مستمعينا الغاليين بشذي وصلنا لنهاية حلقة اليوم، حلقة الويكند الخميس الونيس في ستار كافيه، واللي يعني حاولنا فيها أن نكون خفاف على قلوبكم ونشارككم سوالف ومشاعر وأغاني، وهالأغاني تعيش معانا يعني بما أن احنا تكلمنا عن الأجيال وتغير مزاجنا شوية للأحلى. شكرا لكل شخص كان معانا اليوم، شكرا لكل اتصال، كل رسالة وصلتنا عبر الانستغرام، لكل إحساس جميل وصلنا منكم عبر يعني برنامجنا ستار كافيه. وجودكم دائما احنا نقول هو الأناسة الحقيقية لأي حلقة نقدمها، مهما كانت أيامكم مزدحمة تذكروا أو حتى متعبة مثل ما احنا نقول، دائما تذكروا أن تعطون نفسكم مساحة للراحة للفرح وللناس اللي تحبكم بصدق. وإن شاء الله يا رب اليوم تقضون وقت جميل وممتع مع من تحبون، ونلقاكم إن شاء الله على خير الأسبوع الجاي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى
2: البحرين
1: الأمر إلى ليث
3: الشام. لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدني الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798 اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

كلوب هاوس معها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745 7928.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745 2798.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياه.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: في الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكة، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: على هواك.
1: لا تغرك ضحكتي ولا سلوب، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس بضروبي، كم كسبت بطيبي.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 3 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: واد فهلاوي. روحي روحي اديكي عمري وروحي خليكي معايا لتروحي عينك في الدار.
1: بحرين اف ام.
2: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أعطني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين في أم على هواك.

0: مالك.
1: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
2: يا قلبي فاتك قطار الحب وايام.
1: يتضمن 3 أغاني:
2: أنا مفارق وأنا الفارق.
1: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بعد ذاك الزعل كله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا

يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: كيف الحزن ينساك وعني بديت احس بك عادي.
1: منى عيني ما بسألك كيف العيون الوسيعة

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاشدتنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: Allah Allah Allah.
1: أغنية من كلمات العظيم الشاعر أمير بدر بن عبد المحسن، حاضر معانا دائماً.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: لمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجأ اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

حبينا نقدم الغنية هذه بلونها الجنوبي، هذا لون من جنوب المملكة العربية السعودية، تحديدا من عسير الحفر. شكرا لكم يا شباب، يعطيكم العافية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشاري.

تشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.